رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل نقطة من لساني يفقه قولي رب زدني زدنا علما وألحقني وألحقنا بالصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. استعذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم.